كاس نرقص الدوح الحقوق ردوفون يما اين ادت الدوني تتكبرت في اللزق سنتروخ نغيت قلت حيات

علاقي رح نقري دي ذكر الضيح اي غس في ليدون واش نبدا دي ذكي فراح اين اتقنتك وانا اوين ايقزك تسألنا انتيني اقمنا حنكي يا ويكي دي الملك الارنا اقلينتي ويتوريد فلتي بالارواح يا اخي دكتي يحر الله اخي.

حتى سيدي ربي تايرينو في كينوس كيفت غسي غيكا كينوس كيخت نسرس كينوس وزيد يا يوفا أنا مسمار أجسي لجل أنا سيور ياد الأيوف يا تراسي جليات تين الناس البزاوي اختاري سقمرا ايا مزيد تسواني الشيء تنحد وجري اي باخر فربي تاكري تاري سقال انت تضنحت اسانه اتيا وجراحة ببندئ ويغنو

حي الأشجارات اللي قورني نسعغي توقف يسري اللي بلد قور يا غي التسانو تشدر زنجي سيزري السيف إيقان وإن غازة واتنقر المحب تطار.